0: يعني موصل صحتين.
1: صحتين.
0: صحتين with an N.
1: صحتين.
0: We also say صحة when we cheer.
1: Do it.
0: So cheers.
1: صحتين.
0: صحتين.